عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

يقول من جكبري مرمر شينكن بفيد لي وقت نهاران أم بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبيل كبري سادة بشيرن أسجرتي روناهية وآصابي من ثورة بل في روية من بر بطابة صبي أزيب من أسجرتي شبر روناهية وآصابي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید.

بابي وخي يبر رونوا بمغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشور الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

قرام جكبر مرور شينكين بفيد لي وقت ناران ام بست كارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبر سادا بشيرين ازگرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من ازگرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

0: العالم خراب. عيد البراء قردان لطيف، وينازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردان زجاج، وينازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال، وينازك دلي هجار، دش خواندني قرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردان زراب، دم شوشيا تيجي قلاب، عيد اختري بجنا زراب، ويران أزم معلم خراب. جوان قوهل دين بمسته، او چند يا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ويران ازم معلم خراب. دبي قسته من دقوجي، دبي كفرا دل نوسوجي، جلك سوتم قرم رجي، ويران ازم معلم خراب. جلك سوتم قرم كباب، قريب من صدرنگ خراب، يا ليتني كون رو تراب، ويران ازم معلم خراب. يا ليتني كون رو وخار، وينازقا من تجيد دور، بهش قرم زلف طهور، ويران ازم معلم خراب. بهش قرم زلف طرش، بسكي سياه بهنات خوش، اي دختري چاپك بمش، ويران ازم معلم خراب. بكيف قرم زلفة رش، بسكي سياه زلفة قمر، اشقى محبتها من السر، ويران ازم معلم خراب. صوتم رشتم بحساب، لبرسي بو قرمه كباب، قريب من صدرنج عذاب، ويران ازم معلم خراب. سبحان جي شاهب تني، خالق ري خالا گردني، از دين گرم بردام ديني، ويران ازم معلم خراب. عشق مجاز پیدا بويا، ارول من دجوار بويا، هويت كم حقيقية، ويران ازم معلم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات كاكوسي جيرجي يتراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواد دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه و آخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

قرامن جكبري مرر شينك بفيد لي وقت ناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابا صبي از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لي دايقام از حسين سر فرازم جبو بيرانينا شهيد من.

0: باكري
1: لفندم
0: طيارة كل الناس أخوهم كمشي يجي أخو سيسي بلا قطع حد شاي خوش بوكري بيت الشركة هاي دبكري مهندي
2: لا ولا جريراني ما عم جاي خلي سوي قهوة قهوة
0: لا يا تشري بيلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريري الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة
4: لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي برفا قريشي

0: دياري الجوري خستك وايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجير بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

بابي ام اخي يبررون الوضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعبي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسمن يمي بدست يبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

0: عالم خراب. بهش كريم زلفة طراش، بسكي سياه بهنات خواش، اي دختري تشابك بماش، ويران ازم مالم خراب. بكيف كريم زلفة طراش، بسكي سياه زلفة قمر، اشقى محبة تعمل لسر، ويران ازم مالم خراب. صوتم برشتم بحساب، لبرسي بو كرمه كباب، قريب من صد رنگ عذاب، ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاه بتني، خالق ري خالا گردني، از دين گرم بردام ديني، ويران ازم مالم خراب. اشقا مجاز پيدا بويا، ايرول من دجوار بويا، هويت كيم حقيقية، ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب ميل دست افدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسي كروني ليش اكوني مالا بابتايا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امري مسد يكسال بچن تيلس بيلي چنام فايدا من ديرس يقول لا دوزي واخ بكم دمرب جبوها انا سيئ

قال لي جهدار قال لي ازادي خاص ده هل بس تو داخفتني مدى يكسي علمي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقه دار كرن جهاب ببرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.

شنو ديديشن كلكم كلك بك ابن بيتو زيدا وانتو زاد نبرندن زيلان اري زيلان

0: دياري القوري خستك وايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقرب خازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانة تمام
1: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلين ونايو بوزلو
2: سي هاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورا
1: كارواني ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوزه چلا پکتی نمج هر چر کناری واره مولات ای هوار ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب عدقتی نن بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بلدنی من میدان جبو هر چو